النال أجل لا تأيّن هس كجوت أيّا بحنة نيويورك نيكس أيّا تهنس نه نو بحنة 94-90

ايدي الله نلت اوشي ودو اطلت ازلي بلنو بعد احجل نلت اوجي ليه واشنطن ديدي دي كنالك هزان كوي حاشي شد ابتشو